0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: El beso l'arabi. El beso l'arabi, برنامج يأتيكم عبر موجات راديو أورانج بفيينا عاصمة النمسا وعلى مدار ساعة بدءا من الساعة 5 مساء كل ثالث يوم أحد من كل شهر. البث العربي برنامج يهتم بالتفاصيل العربية. تعد البرنامج وتقدمه سعاد سعيود.

عودة إلى الأستوديو. أعزائي المستمعين، فريدة بوجنة جزائرية شاعرة، عرفتها امرأة تدري من أين ينسج خيط القصيدة وكيف تكتمل حتى تصير خيمة تسكنها بعد أن دقت أوتادها عميقا في وجداننا. هي تنعم بعشقه ونحن ننعم بدفء اللجوء إليه حين عشق أو حزن أو شوق. بقيت فريدة شاعرة مشاكسة أحياناً، متزنة عميقة طول الوقت. كذلك عرفتها ثابتة على مبدأ بروح إنسانية بكل ما يحمل المعنى من دلالة. وهاكم مقطعاً من قصيدتها.

عادة أركب الريح وحدي وأحجز كل المقاعد، أركنها قرب مئذنة حيث تغفو النوافل والأدعية، لهناك دمى خبأتها يد الله في جوف صبر قديم، ولي غيمة من أبي ورسائل أمي ونرد هوى وسدى أمية. عادة لا أؤجل موعد ناه ولا أتملى وجوه المقيمين بي، لا أفتش بين تجاعيدها عن جذوري وعن ماء سقي بعيد، أنا الشجرة أتصاعد في عزلة يقفز الهتك مني فيغمى عليه، أنا من كسره، أنا من جبره. عادة ليس لي عادة، لا أرتب فوضايا، لا، حين ينكرني العمر آوي إلى الصمت، لا وجه للصمت، آوي إلى الكلمات. سفر بين شقين، شق شقي وشق رفات.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات. سأقرأ عليكم قصيدة للشاعر الجزائري رياض بوحجيلة الذي أهداها إلى إبراهيم وهارون وكل الأطفال الذين أزهقت أرواحهم بلا ذنب سوى أنهم ولدوا هنا.

توسد بياض الرداء وعبرات أمي وأمك. إذا أقبلت في المساء كعادتها نحو مهدك تهفو للثمك. توسد قلوبا تشظت عليك إليك اشتياقا وحزنا. قلوب الذين أحبوك حقا ولم يعرفوك سوى يوم شؤمك. توسد دماك التي لم تسل فوق أرض تموت اشتياقا إليها. توسد جناح الملاك إذا جاء يفتح بابا على جنة تشتهيك. وسلم على الصدق والحق والعدل والفرح والطهر والحب كل الذين تساموا إلى الله باسمي وباسمك. هنيئا صغيري رحلت ولم تعرف الكره، زيف المشاعر، رسم ابتسامة طفل على شفتيك، وأنت تدس خناجر حقدك في ظهر خصمك. هنيئا صديقي رحلت ولم تعتقلك بلاد يحب بنوها المنافي طوعا وأقصى أمان الغلام هناك يعيش شريدا بأرض تنس احتقارا لقومك. رحلت ولم تعرف الخوف مثلي، ولم تبكي أمسا بكيت به أمسه وغدا سوف تبكي على نفس يومك. رحلت ولم يملأ الشعر صدرك بالقيح والقبح مثلي، ولكن ملأت الفؤاد بآيات ربك تملأ روحك طهرا ونورا وتنفي غمامات همك. هنيئا رحلت وما شاب قلبك مثل انتظارا وشوقا إلى لحظة لن تجيء، ولم تشهد اليأس يقطف زهرات حلمك. هنيئا رحلت بريئا ولما تشاهد تراشقنا بالملام، وأنت الذي

أرحب بكم مجدداً أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، ونواصل لقاءنا مع قصيدة اخترتها للشاعر الجزائري الطيب طهوري، أستاذي الذي علمني بدل الحرف قصيدة وبدل الجملة ديوان شعر، وأهداني بدل الكتاب موسوعات من المحبة والطيبة والقيم الإنسانية الراسخة في قبول الآخر. رجل متمسك بهدوئه وسط كل هذا التزاحم على رغيف الحرف، متزن ومتسلح بعنفوان كبريائه. هذه القيمة التي بدأت تتضاءل اليوم شيئا فشيئا عند غيره، لكنه يصر على أن تبقى عنده، وهو يناجي حرائر الجزائر بقصيدة تقول لهن: الفتى كل هذا الجسد، الفتى عنق تتلوى ذراع، الفتى قورب تائه وشراع، موجة تتقدم نحو الصخور العنيدة ترجمها، الفتى طرق لا تتجدد، لا تتوحد لا تتجدد، ليس لها نفق أو جسور، وليس لها شارع للعبور. شجر السرو وجه الفتى، رجله الموج، كفاه تلك السفوح التي تتزين بالعشب، والسهل أسماؤه، فمه القبرات تزقزق ملء الحقول، كتفه السهول. الفتى سدر أسراره الرمل، أترابه حمحمات الخلود. هو أيضا غبار الأزقة حين تعانق صبيانها، والغدير الذي يشرب الفقراء، حليب النياق التي تعبر الظهر، هذا السراب الذي يرتمي ساحلا من مياه الجفاف اللعوب، وصوف النعاج التي تحتمي بالرعاة مساء الخريف ورعد الشتاء. الفتى حجل للربيع البهاء، الفتى كوخنا في الضواحي وخيمتنا في لظى الصيف، عن ذاتنا الذكريات، الفتى بابنا للصلاة. كانت الجرجرية تحرس أشجارها، تينها زيتونها، الفتى غيمها كان يعلو السماء. كانت الباتنية تقطف برقوقها، الفتى كان أوراسها. كانت الطارفية تفتح حقل الكروم على ظله، الفتى عنب الذاهبات إلى شط أوتارها. كانت العاصمية سهل الحوامض يمتد أعمق من وهجها، الفتى عطر ليمونها. كانت الشلفية تجمع أصنامها صنما صنما في الضفاف، ترتل واديها ماءه، الفتى كان أحزانها اللولبية رجتها في الغروب. كانت البسكرية دجلة نور تضيء البواخر عابرة بحرها، الفتى كان عرجونها. كانت الورقلية وجها يلوب على رمله، الفتى كان أهدابها. كانت البهيات رذاذا يعانق أسماءهن، وكان الفتى حجلا غرد وهرانهن، وفتح أعينهن على

الفتى حجر يتدحرج والأرض دائرة في المتاه، كيف لي أن أراه؟ قالت النائلية ثم اختفت في الصدى. الفتى كل ذا. الفتى كان كفي التي تزرع الريح سيل السؤال. الفتى شارع حامل ظله، النوافذ أحزانه العامرية والليل أوتاره، كيف لي أن أعانق أسراره؟

الفتى جهة الليل آتية، كيف لي أن ألاقي أشجارها؟ سألت طفلة لم تر البحر بعد ولا النهر، لم تركب الحافلة، وكانت كما يشتهي الرمل أجفانها تشتهي حذوها الحافلة. الفتى شاهقا كان في زمن من ندى، الفتى عانقت زهرة الله فيه الردى، الفتى الفتى لا أحد وحده، الكل هذا الجسد وحده الكل.

0: وأعود من حيث بدأت، ومن جولاتي عبر الفضاء الأزرق اكتشفت قلما يراقص اللغة كمحترف، مليكة علي صلاح، أو هكذا تسمي نفسها. غردت فأجادت، سحرتني بعذب صوتها وسمو لغتها وقدرتها على الإلقاء، والشهادة لكم بعدي.
1: إن كم أشتهي عطر الأرض بعد المطر. لم يحتفل الجميع بعودتي وما جدوى تهر العيد. كل العيون فرحة إلا عيوني، كل الشفاه باسمة إلا شفاه الجافة. الأحلام تدغدغ قلبي أعطرها بالآمال، ويظل الغائب المنتظر منتظرا دون مناسبة. حدثوني عن نفسي قليلا، حدثوني عن نفسي قليلا، كي يتوهج العمر بداخلي ويتلاشى الضياع حولي، وأغرس فسيلة ابتسامة في جنان الأفراح المؤجلة. سامروني بالحكايات الأسطورية عن دجلة والفرات وسرتة، طيبوني بعطر القرنفل والنرجس الذي ينتظر في المروج. فتشوا سلاميات أصابعي عن آخر حرفين كتبتهما قبل الحلم تحت شمس تشرين. ولا تخدشوا خجلي إن سألني ذبلي لماذا تتقمصينني. أفرحوني بأغنية عيد، واذكروني مع المطر والثلج والربيع المنتظر. ولا تخشوا مصيري، فإني أشيد على الغيوم الجسور وانتعل الأحلام. رتلوا على وجعي خيبة الحب كي ينام. لا تتركوني وحيدة في العتمة إذا عدتم إلى آبائكم معانقين أفراحكم المشتهات. كان منزلي باحة للأطفال في العيد، أطل من الشرفة أراقص ابتساماتهم، أخطفهم خلسة، أقبل قلوبهم وأعتقهم كفراشات الربيع. لا شيء يتحقق، لا شيء يتحقق، فحتى أحلامي انتظار، فحتى أحلامي انتظار.

على نهاية حلقة اليوم أعزائي عزيزاتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم لحظات ممتعة معنا على موجة راديو أورانج البث العربي. للاستفسار والإهداءات أو المشاركة اتصلوا بنا على الإنترنت صفحتي الخاصة براديو أورانج 094. أنا سعاد سعيود، أرجو لكم أوقاتا ممتعة مع بقية البرنامج. إلى اللقاء.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Vega vekali heşti saliye, jidema zaroktiya khwe, serpi hati ani bira khwe. Te bira mindaye, evar bu u roj nudi çu ava. Kela giri gevriya min ber nededa, keserek di çu yek dahat. Bidileki ghamgini min jitte di pirsi. Mi birya khali khu giri daye, gelo çuma unaye. Her du levin te cırfin, hester jicavin te herkin. Ez kuştum daye wan avril ghamgin, li serruye te meluli şirin. Bidengeki nivhaniqi, nema te kurimin, edi naye. او مال وهلي لسري ختي ام لبني ختي سر ختي بو تركي بن ختي بو سوريا انها تيلو بومبه وماين چاندن لسر ختي نم دكان هر وهلي نجي او دكان ورم وهلي كاني كريمن كاني او ديروك او شارستان ايدي قد خكر نابي كل

صلح الدين الكرديين. يا ابن كردستان وطن الشمس، يا رمز اليوم والأمس، يا رائد موكب المظلومين، يا صلح الدين الأيوبي، يا سلطان.